لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وخادمه وأمتي وسلم